بيكبوتا كاردينال فرديناند دي ميديشي وفيا كاردينال مونتالتو أشر بارت لهفليا لتشمبالو وشار بأوفن أدين وأنوغ.